تسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

0: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
1: على هوانا
0: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. كشفت إحدى استطلاعات الرأي عن صعود لافت في ثقة الناخبين بزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي إيبا بوش لتتجاوز نظيرها في حزب ديمقراطي السويد ميوكسون. وتقدمت بوش لتحتل المركز الثالث في قائمة زعماء الأحزاب الأكثر موثوقية بحصولها على ثقة 40% من المستطلعات آرائهم، متأخرة فقط عن كل من ماجدالينا أندرسون وأولف كريسترسون، فيما ترجع أوكسون إلى المركز الرابع. على جانب آخر، أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون اعتزام حزبها سنة تشريع جديد يمنع مزودي الخدمات الطبية من منح أولوية العلاج لحملة التأمين الخاص على حساب المرضى في نظام الرعاية الممول من الضرائب. وأوضحت أندرسون خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أن الهدف من التشريع هو منع الخلط بين الفئتين في المستشفيات، مؤكدة سعي الحزب لتوفير رعاية صحية عامة عالية الجودة تغني المواطنين عن الحاجة لأي تأمين صحي خاص. ويأتي هذا التعهد الانتخابي في ظل تقارير تشير إلى امتلاك نحو 800 ألف مواطن لتأمين صحي خاص في البلاد. نبقى عند الاشتراكيين الديمقراطيين. وفي هجوم لاذع على السياسة الاقتصادية للحكومة، وصفت زعيمة الحزب ماجدالينا أندرسون أداء التحالف الحاكم بالكارثي. وجاءت هذه التصريحات ردا على إعلان وزيرة المالية تخصيص 50 مليار كورون للإصلاحات، حيث اتهمت أندرسون الحكومة وحزب ديمقراطي السويد باستنزاف خزينة الدولة بالكامل، ليس فقط لهذه الدورة الانتخابية بل للمقبلة أيضا. ووجهت زعيمة المعارضة تساؤلا استنكاريا للحكومة حول كيفية تمويلها لوعود انتخابية تبلغ قيمتها 200 مليار كورون، بينما لا تملك في ميزانيتها سوى 50 مليار فقط. جنوب البلاد، ألقت الشرطة القبض على فتاة داخل مدرسة ثانوية في مدينة لوند للاشتباه بتورطها في جريمة أسلحة خطيرة عقب نشرها صورا لجسم يشبه السلاح على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت الشرطة في بيان لها أنها لم تعثر على الجسم المشتبه به حتى اللحظة، ما يجعل من غير المؤكد ما إذا كان سلاحا حقيقيا أم لا. عسكريا، قررت الحكومة إرسال قوات عسكرية إلى فنلندا لتسيير دوريات على الحدود مع روسيا استجابة لطلب دعم عسكري من هلسنكي. وتتضمن العملية المرتقبة نشر طائرات مقاتلة من طراز غريبن وسفن حربية سويدية بعد تكرر حوادث اختراق المجال الجوي الفنلندي على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أكد وزير الدفاع السويدي ونظيره الفنلندي أن هذا التعاون يتم بالتنسيق مع حلف الناتو لتعزيز قوة الردع وحماية الجناح الشرقي للحلف. أما ختام الموجز، أعلن في النرويج صباح اليوم عن وفاة العاهل النرويجي الملك هارلد الخامس عن عمر ناهز 89 عاما بعد معاناته مع المرض. وأكد القصر الملكي في أوسلو أن الملك رحل بسلام في المستشفى محاطا بأفراد عائلته ليعتلي نجله عرش البلاد ملكا جديدا للنرويج. وفي ردود الفعل السويدية، نعى الملك كارل السادس عشر جوستاف ورئيس الوزراء أولف كريسترسون الملك الراحل، مشيدين بدوره كقوة موحدة وضامنة للاستقرار في النرويج وعموم دول الشمال طوال عقود. ختام الموجز، شكرا لاستماعكم.
4: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وقت

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: راديو يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلنت الحكومة عزمها دراسة إمكانية تطبيق الإقصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وأوضح وزير العدل جونار سترومر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة عن تكليف محقق لاقتراح تدابير جديدة لتعزيز حماية الأطفال والوقاية من جرائم الاستغلال. وأضاف الوزير أن التحقيق سيبحث في مدى وجود أدلة علمية تثبت فعالية الإقصاء الكيميائي في منع الجناة من العودة لارتكاب هذه الجرائم مجددا. على جانب آخر، أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض ماجدالينا أندرسون اعتزام حزبها سنة تشريع جديد يمنع مزودي الخدمات الطبية من منح أولوية العلاج لحملة التأمين الخاص على حساب المرضى في نظام الرعاية الممول من الضرائب. وأوضحت أندرسون خلال مؤتمر صحفي أن الهدف من التشريع هو منع الخلط بين الفئتين في المستشفيات، مؤكدة سعي الحزب لتوفير رعاية صحية عامة عالية الجودة تغني المواطنين عن الحاجة لأي تأمين صحي خاص. ويأتي هذا التعهد الانتخابي في ظل تقارير تشير إلى امتلاك نحو 800 ألف مواطن لتأمين صحي خاص في البلاد. في هجوم لاذع على السياسة الاقتصادية للحكومة، وصفت زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون أداء التحالف الحاكم بالكارثي. وجاءت هذه التصريحات ردا على إعلان وزيرة المالية تخصيص 50 مليار كورون للإصلاحات، حيث اتهمت أندرسون الحكومة وحزب ديمقراطي السويد باستنزاف خزينة الدولة بالكامل، ليس فقط لهذه الدورة الانتخابية بل للمقبلة أيضا. ووجهت زعيمة المعارضة تساؤلا استنكاريا للحكومة حول كيفية تمويلها لوعود انتخابية تبلغ قيمتها 200 مليار كورون، بينما لا تملك في ميزانيتها سوى 50 مليارا فقط. جنوب البلاد، ألقت الشرطة القبض على فتاة داخل مدرسة ثانوية في مدينة لوند للاشتباه بتورطها في جريمة حيازة أسلحة خطيرة عقب نشرها صورا لجسم يشبه السلاح على منصات التواصل الاجتماعي. أوضحت الشرطة في بيان لها أنها لم تعثر على الجسم المشتبه به حتى اللحظة، ما يجعل من غير المؤكد ما إذا كان سلاحا حقيقيا أم لا. كما أكدت الشرطة أن عملية التوقيف تمت بهدوء دون الحاجة لإخلاء المدرسة، مشيرة إلى أن الفتاة لم توجه أي تهديد وأن الصور التقطت خارج الحرم المدرسي. إلى شأن آخر، يواجه الممثل السوري محمد نور عقلة المرشح لجائزة كريستالين التلفزيونية السويدية خطر الترحيل إلى سوريا بعد قرار مفاجئ بإلغاء تصريح إقامته. ويعمل الممثل حارسا في إحدى مدارس مدينة مالمو، حيث نظم الطلاب حملة جمع تواقيع ومظاهرات داعمة له رفضا لقرار مصلحة الهجرة. وتلقى الممثل قرار سحب الإقامة أثناء تقديمه بطلب لتجديدها، فيما تشير تقديرات قانونية إلى أن السبب قد يعود إلى تقييم السلطات السويدية بتحسن الأوضاع الأمنية في سوريا. ختام الموجز، وعسكريا قررت الحكومة السويدية إرسال قوات عسكرية إلى فنلندا لتسيير دوريات على الحدود مع روسيا، وذلك استجابة لطلب دعم عسكري من هلسنكي. وتتضمن العملية المرتقبة نشر طائرات مقاتلة من طراز غريبن وسفن حربية سويدية بعد تكرر حوادث اختراق المجال الجوي الفنلندي على خلفية الحرب في أوكرانيا. من جانبه، أكد وزير الدفاع السويدي ونظيره الفنلندي أن هذا التعاون يتم بالتنسيق مع حلف الناتو لتعزيز قوة الردع وحماية الجناح الشرقي للحلف. ختام الموجز، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044 1020 02 سفيرة فورد ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-233-6. Here we go.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا
1: خليك. موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخبارية. أعلنت الحكومة عزمها دراسة إمكانية تطبيق الإقصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، وأوضح وزير العدل جونار سترومر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة عن تكليف محقق لاقتراح تدابير جديدة لتعزيز حماية الأطفال والوقاية من جرائم الاستغلال. وأضاف الوزير أن التحقيق سيبحث في مدى وجود أدلة علمية تثبت فعالية الإقصاء الكيميائي في منع الجناة من العودة لارتكاب هذه الجرائم مجددا. على جانب آخر، أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض ماجدالينا أندرسون اعتزام حزبها سنة تشريع جديد يمنع مزودي الخدمات الطبية من منح أولوية العلاج لحملة التأمين الخاص على حساب المرضى في نظام الرعاية الممول من الضرائب. وأوضحت أندرسون خلال مؤتمر صحفي أن الهدف من التشريع هو منع الخلط بين الفئتين في المستشفيات، مؤكدة سعي الحزب لتوفير رعاية صحية عامة عالية الجودة تغني المواطنين عن الحاجة لأي تأمين صحي خاص. ويأتي هذا التعهد الانتخابي في ظل تقارير تشير إلى امتلاك نحو 800 ألف مواطن لتأمين صحي خاص في البلاد. في هجوم لاذع على السياسة الاقتصادية للحكومة، وصفت زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون أداء التحالف الحاكم بالكارثي. وجاءت هذه التصريحات ردا على إعلان وزيرة المالية تخصيص 50 مليار كورون للإصلاحات، حيث اتهمت أندرسون الحكومة وحزب ديمقراطي السويد باستنزاف خزينة الدولة بالكامل، ليس فقط لهذه الدورة الانتخابية بل للمقبلة أيضا. ووجهت زعيمة المعارضة تساؤلا استنكاريا للحكومة حول كيفية تمويلها لوعود انتخابية تبلغ قيمتها 200 مليار كورون، بينما لا تملك في ميزانيتها سوى 50 مليارا فقط. جنوب البلاد، ألقت الشرطة القبض على فتاة داخل مدرسة ثانوية في مدينة لوند للاشتباه بتورطها في جريمة حيازة أسلحة خطيرة عقب نشرها صورا لجسم يشبه السلاح على منصات التواصل الاجتماعي. أوضحت الشرطة في بيان لها أنها لم تعثر على الجسم المشتبه به حتى اللحظة، ما يجعل من غير المؤكد ما إذا كان سلاحا حقيقيا أم لا. كما أكدت الشرطة أن عملية التوقيف تمت بهدوء دون الحاجة لإخلاء المدرسة، مشيرة إلى أن الفتاة لم توجه أي تهديد وأن الصور التقطت خارج الحرم المدرسي. إلى شأن آخر، يواجه الممثل السوري محمد نور عقلة المرشح لجائزة كريستالين التلفزيونية السويدية خطر الترحيل إلى سوريا بعد قرار مفاجئ بإلغاء تصريح إقامته. ويعمل الممثل حارسا في إحدى مدارس مدينة مالمو، حيث نظم الطلاب حملة جمع تواقيع ومظاهرات داعمة له رفضا لقرار مصلحة الهجرة. وتلقى الممثل قرار سحب الإقامة أثناء تقديمه بطلب لتجديدها، فيما تشير تقديرات قانونية إلى أن السبب قد يعود إلى تقييم السلطات السويدية بتحسن الأوضاع الأمنية في سوريا. ختام الموجز، وعسكريا قررت الحكومة السويدية إرسال قوات عسكرية إلى فنلندا لتسيير دوريات على الحدود مع روسيا، وذلك استجابة لطلب دعم عسكري من هلسنكي. وتتضمن العملية المرتقبة نشر طائرات مقاتلة من طراز غريبن وسفن حربية سويدية بعد تكرر حوادث اختراق المجال الجوي الفنلندي على خلفية الحرب في أوكرانيا. من جانبه، أكد وزير الدفاع السويدي ونظيره الفنلندي أن هذا التعاون يتم بالتنسيق مع حلف الناتو لتعزيز قوة الردع وحماية الجناح الشرقي للحلف. ختام الموجز، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
0: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر. من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعمي بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية. ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون. والعنوان التاني روزنغور سنتروم، للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-88. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا ومفتاحها شوكو مالمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RSC Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RSC Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. يلا اف ام. I like it. I keep coming back. Back to some more music. In 3, 2, 1.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تامفورد، كريخانستاد. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي ميفوسدتكم أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم، مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.